انسان باسط مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.